مسكن اي كنتي بزلا وانا اي كان اي بيزوك بو نسمح بالي انما خايا مني ما مني ما تجيني بو مسكن اي كنتي بزلا وانا اي كان